0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: الميعاد. 98.9 Sukabura.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Orang munafik mempunyai tiga ciri. Satu, bila berbicara ia dusta. Kedua, jika diamanati dia berkhianat. Ketiga, jika ia berjanji maka ia mengingkar.
2: 98,9 Sukabura FM.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على

المفر واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على

بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوبٍ